0: حتى الشيخ محمد مروقي وجماعته.
1: اللي بغى الزين والعلو يبني له دروج ولا يلا يا لالا.

0: فوق النور ومعاه بونجور
1: ولا يالله هلا لا وهي نقص مليحة مرمزها ولا يطير

0: قال الله يا البنات مكية منين جات
1: ولا يالله لا لا وهي الزين مليحة ماما يزهى ولا يبيع.

تل على يده ما لم تنل يدي نقش على معصم أوهد به جلدي كأنه طرق نمل في أناملها وروضة رصعت الصحف ذي البرد.

وضرب حليبها من كل ناحية ونبل مقلتها ترمي بها كبير خابت على يدها من نبل مقلتها.

ماما منا وصالت مات في الكمدي، فقلت استغفر الرحمن من زلل ان المحب قليل الصبر والجلدي.